عهد صداقة، غرورقت عينا أنكيد بالدموع، شعر بألم في قلبه تأوه تنهدا.